يا ليلي يا عين، هذه ليلى غفران كان من الأوصاف تني على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهرة الجمعة 1 ماي 2026 في هوان عربي. يتواصل اللقاء وتتواصل معاه الاختيارات الغنائية. مش يمشيوا للغنية قصيدة قديمة بصوت درصاف حمداني اسمها سيجارة.

كان هذا لمن يبحث عن صاحبة الصوت والتحق بنا منذ قليل، هي درساف الحمداني، قصيد سيجارة. وصلت بنا الغنية والقصيدة ل49 دقيقة، بشوي بشوي قريب توصل ل50 دقيقة، العشاء غير دارجين في تونس. أحلى تحية لكم الكل اللي ترافقوا فينا في هوانا عربي في هذه الحصة الخاصة واللي فيها برشا برشا برشا برشا غنيات الليلة.

حبي يا حبي يا حبي، وينك وينك وش عملت ليالي؟

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ستتوجه بعثة من رجال أعمال من روسيا إلى تونس قريبا بهدف تعزيز فرص الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والروس، وفق ما أعلنت عنه رئيسة مجلس الأعمال الروسي التونسي تاتينا سادوفيان. هذا وشهدت المبادلة التجارية بين تونس وروسيا تطورا بنسبة 14.8% خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 26 و2000، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة ووفقا لمعطيات صادرة عن مركز النهوض بالصادرات. وتقدر إمكانات التصدير نحو هذه السوق بحوالي 29 مليون دولار حسب المصدر ذاته. حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة يواصل منحاه التصاعدي ليبلغ نهاية السنة المنقضية نحو 26.8 مليار دينار، وذلك مقابل 22.5 مليار دينار نهاية سنة 24 و2000، وذلك وفق تقرير البنك المركزي التونسي. في موضوع آخر، سجلت عدة مناطق من معتمدية القصرين الشمالية عشية اليوم نزول أمطار غزيرة، ما استوجب تدخلا ميدانيا لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على حركة المرور والحد من الأضرار المحتملة. وفي ذات السياق، تشير التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة من ماي أجواء إلى جويلية إلى تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية، وذلك على كامل أنحاء البلاد وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ختاما، وفي الشرق الأوسط، وفي رسالة توجه بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس، شدد على أن التهديد الإيراني على الولايات المتحدة لا يزال كبيرا. وقال ترامب في ذات الرسالة الموجهة إلى الكونغرس إنه لو لم يتم استهداف برنامج إيران النووي لا تمكنت طهران من تمزيق إسرائيل وبلدان الشرق الأوسط وفق تعبيره. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفضه مقترحا إيرانيا جديدا لإنهاء الحرب، ويقول إن مقترح طهران تضمن شروطا لا يمكن القبول بها. وزير خارجية روسيا وطهران يبحثان تطورات الوضع في الشرق الأوسط وسط قضايا الشحن وتسوية البرنامج النووي الإيراني. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: هوان عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
4: كاين اللي نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
3: مسرح،
4: احنا نستنى في فرصتي جات ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
3: موسيقى، إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هوانا.

جورج وسوف برشا منكم يحبوا يسمعوا صوته ويحبوا أغانيه، جمهور كبير برشا في تونس لجورج وسوف. 10:23 في سهرتنا الليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نفس الفريق يرافقكم ويواصل معكم اللقاء في سهرة من سهريات 1 ماي 2026.

0: هوانا عربي.
1: هوانا عربي يتواصل معكم في هذه الأمسية وهذه الليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية اللي ترافقوا فينا. إن شاء الله كانت الرفقة طيبة مع مجموعة من الاختيارات الغنائية المتنوعة في سهريتنا الليلة. حمزة سفار معنا اليوم في الهندسة الصوتية أكيد، قرر أن نختتم بصوت فريد، هكا ولا هذا هو، وأنا معك في القرار. عش أنت أجمل تحيات فريق البرنامج، ونلتقي الأسبوع القادم. باي باي.

0: حمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متشددة. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال إشرافه اليوم على تكريم عدد من العمال بمناسبة عيد الشغل، أكد أن العمل جار على هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك بالتوجه نحو توحيدها. وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية حسام الأحمر العمل على إعداد برنامج للإحاطة بكبار السن من خلال التوجه نحو إدماج هذه الفئة في الدورة الاقتصادية. في موضوع آخر، ستتوجه بعثة من رجال أعمال من روسيا إلى تونس قريبا بهدف تعزيز فرص الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والروس، وذلك وفق ما أعلنت عنه رئيسة مجلس الأعمال الروسي التونسية. وشهدت المبادلات التجارية بين تونس وروسيا تطورا بنسبة 14.8%، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 26/2000. حجم الأوراق النقدية والقطاع المعدنية المتداولة يواصل منحاه التصاعدي ليبلغ نهاية السنة المنقضية نحو 26.8 مليار دينار، مقابل 22.5 مليار دينار نهاية سنة 24/2000، وذلك وفق تقرير البنك المركزي التونسي. سجلت عدة مناطق من معتمديات القصرين الشمالية عشية اليوم نزول أمطار غزيرة، ما استوجب تدخلا ميدانيا، وذلك لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على حركة المرور والحد من الأضرار المحتملة. وفي الشرق الأوسط، وفي رسالة توجه بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس اليوم، شدد على أن التهديد الإيراني على الولايات المتحدة لا يزال كبيرا. قال ترامب في ذات سياق إنه لو لم يتم استهداف برنامج إيران النووي لتمكنت طهران من تمزيق إسرائيل وبلدان الشرق الأوسط وفق تعبيره. وزيرا خارجية روسيا وإيران يبحثان اليوم تطورات الوضع في الشرق الأوسط وقضايا الشحن وتسوية البرنامج النووي الإيراني. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في هذا الموعد المتجدد من مقامات التجلي. لقد خصصنا 3 حلقات للحديث عن قطب أقطاب التصوف المغاربي أبو مدين شعيب المتوفى في أواخر القرن 6 الهجري 12 الميلادي، والذي ذاع صيته في كافة بلاد الإسلام اعتبارا لمكانته المحورية ودوره في تقريب التصوف ونشره بين عموم الناس وتشكيله في مظهره المغاربي وتوجيهه الوجهة المتفردة التي انتهجها والتي قادته لاحقا إلى شكله الطرقي المخصوص الذي خدم الناس وحقق الإضافة للمجتمع في زمن اتسم بالقسوة وتوالي الأزمات. وتكلمنا مستمعين عن أبرز مراحل حياة هذا المتصوف الأندلسي وعن قيمته العلمية والمعرفية التي بلغها بحرصه على التعلم، وأشرنا كذلك إلى ذلك النوع من التكوين الصوفي الذي حرص على تحصيله والذي جمع بين التصوف السني المعتدل وذاك الشكل الصوفي المساري الذي لا يستند إلى المعرفة والتحصيل العلمي بقدر استناده إلى الزهد وتحمل المصاعب وشدائد الابتلاءات والانقطاع إلى الله بالعبادة والذكر. لقد اعتبر أبو مدين شعيب شيخ الشيوخ والعلماء في عصره وقطب أقطاب التصوف جامعا بين دفتي الشريعة والحقيقة، حتى ملأت شهرته الآفاق وأخذ عنه الطلاب والعلماء، فإلى جانب زهده وتصوفه انفرد هذا الشيخ برقي علمه ودروسه، فكان مشغولا بالتربية والإفادة والتعليم والعبادة والإقبال على الله في الظاهر والباطن، وكان له في التصوف أسس وقواعد يعتمدها في تربية مريديه لتقريبهم إلى خالقهم، وإلى جانب اشتهاره بالفقه والإفتاء والإفادة بالتربية والتعليم وقول الحكمة وكتابة النصوص النثرية في التصوف والتوحيد وغيره، كان أبو مدين شعيب ناظما للشعر من قصائد وموشحات وأسجال، والبعض من أشعاره لا يزال يغنى به وينشد في محافل الذكر إلى اليوم. وقد عرضنا في الحصص السابقة إلى بعض هذه الأشعار والقصائد مغنات بأصوات متنوعة وبأساليب عديدة من الأداء والإنشاد. مثال آخر من قصائد الشيخ شعيب في ذكر المولى عز وجل، وهي قصيدته التي يقول فيها: إني إذا ما ذكرت ربي يهتز شوقي إلى لقاه، طابت حياتي وضاء قلبي بذكر ربي جل ثناه، ما ذاق طعم الغرام إلا من عرف الوصل أو دراه، يا فوز قوم بالله فازوا فلم يروا في الورى سواه، إني إذا ما ذكرت ربي يهتز قلبي إلى لقاه.

نعود مستمعينا إلى أبي مدين شعيب للوقوف على أهم أساليبه في نظم الشعر الصوفي، ونجد أنه اعتمد مختلف الأغراض والموضوعات الشعرية التقليدية المعتمدة في الشعر العربي من طلل وغزل ورحلة وحنين وخمريات وغيرها، ولكن بدلالات خاصة تستدعي الكثير من التأويل. وقد تحدث عن هذا الأمر الباحث مختار حبار، وذكر بالنسبة لموضوع الطلل مثلا أنه يعتبر من تقاليد القصيدة العربية عامة والقصيدة الجاهلية بصفة خاصة، حيث يقف الشاعر فيه على الأطلال الدارسة يذكر مواقعها ويصف آثارها الباقية التي اختلفت عليها عوامل الطبيعة فأتلفتها، وربما تطرق إلى ذكر الوحوش التي سكنتها، ثم يلتفت إلى ماضيها فيذكر ما كانت عليه من حركة وأنس بناسها، ويذكر مراتع شبابه مقارنا بين ما كانت عليه تلك الديار من الحيوية والحياة وبين ما آلت إليه من خواء وسكون وتوحش، فيكون ذلك مبعثا له على إظهار وجده ولوعته على فراق الرفاق وبكائه لرحيلهم وبعادهم، ويكون في ذلك البكاء بعض التخفيف عنه والتسرية عن أشجانه ووجده. ويضيف حبار أن الطلل انتقل بخواصه الشكلية والدلالية إلى القصيدة الصوفية، وألفين الشاعر الصوفي يستعير وحدات المواضيع من القصيدة التقليدية، مثله في ذلك مثل بناء يقيم بناء جديدا بإزاء بناء قديم، يأخذ من البناء القديم بعض لبناته الصالحة يهذبها ويشذبها لتوائم البناء الجديد. فالصوفي يقوم بعمليتي هدم وبناء، وهي عملية واعية ترمي إلى تصوير وتجسيد حالة نفسية معينة أو ذوقا معينا تصويرا لغويا بأحد الموضوعات المستعارة التي منها الطلل، كما يظهر من جهة دلالته. وفي إحدى قصائد أبي مدين شعيب ومطلعها متى يا عريب الحي عيني تراكم، نجد موضوعة الطلل خلال ذكر الديار والأحبة تتغير في صياغتها ولغتها وتتشكل تشكلا جديدا أو مخالفا، ولكن الرؤية التي تحتويها الموضوعة تظل ثابتة، وذلك لثبات مفردات لغوية بذاتها وتكرارها هي بعينها متفاعلة لتشكيل الموضوعة. فالحي والديار والمنازل هي غالبا ما ترمز سياقيا إلى عالم الأظلة قبل الهبوط والفراق، والحبيب هو غالبا الروح الكلي الخالد أو صفاته، والذي عرفه المحب يوم السؤال فتعلق به تعلق حب وعبودية، وظل يحن إليه وإلى الديار حنين الجزء إلى كله. يقول أبو مدين: متى يا كرام الحي عيني تراكم، وأسمع من تلك الديار نداكم، ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا، ويحظى بكم قلبي وعيني تراكم. أمر على الأبواب من غير حاجة، لعلي أراكم أو أرى من يراكم، سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا، فيا ليته لما سقاني سقاكم. ويمكن لنا أن نختلف من الخطاب الشعري الصوفي للشيخ أبا مدين شعيب الكثير من القصائد والمقطعات التي استعارت موضوعة الطلل ووظفتها للدلالة على حال الفرق الأول أو انفصال الذات الصوفية عن الذات العلية واخترابها عنها، أو عن الحقيقة المحمدية، وربما حتى عن حقيقة الولي، وذلك وفق ما يحكم به سياق القصيدة. ندعوكم مستمعينا لمتابعة هذا الإنشاد المرتجل لقصيدة الشيخ أبو مدين شعيب: متى يا كرام الحي عيني تراكم، وأسمع من تلك الديار نداكم.

والهوى

0: استوى عنده شيء ما ضده بل هو من وجده أيام أيام نصاح يا سيدي.
1: بالإضافة إلى موضوع التلل أو الوقوف على الأطلال الدارسة، يشير الباحث المختص في مجال الشعر مختار حبار إلى أن الغزل التقليدي عموماً والغزل العذري على وجه الخصوص يحتلان حيزاً أساسياً في الخطاب الشعري الصوفي، وذلك لتشابه تجربة الحب الإنساني بتجربة الحب الصوفي أو الحب الإلهي من أوجه متعددة إلى حد التطابق فيما بينهما. وقد يختلط الأمر عند غياب قرينة وظيفية في النص الشعري، فيصعب بذلك التمييز بين الحبين في النص، أإنساني هو أم إلهي؟ وأضاف الأستاذ حبار أن مظاهر التشابه بين الخطابين متعددة، أهمها تلك العاطفة المشبوبة التي يتميز بها شعر التجربتين، وهي العاطفة التي تذيب المحب بحمية المحبة في المحبوب، وبخاصة في تجربة عشق العذريين في شعرهم الذي يغلب عليه طابع الجنون، وبذلك صار لفظ المجنون رمزا دالا على فناء المحب في محبوبه حبا وهياما، ومقياسا وظيفيا لقياس الدرجة القصوى التي يمكن أن يصل إليها الحب الصادق الذي لا تشوبه شائبة من الذاتية والأنانية. ولذلك وظفه العديد من المتصوفة في أشعارهم، ومنهم أبو مدين شعيب عندما قال على سبيل المثال: طال اشتياقي ولا خل يؤانسني، ولا الزمان بمن نهوى يوافيني، هذا الحبيب الذي في القلب مسكنه، عليه ذقت كؤوس الذل والمحن، عليه أنكرني من كان يعرفني حتى بقيت بلا أهل ولا وطني، قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم ما لذة العيش إلا للمجانين. لقد اختلط موضوع الحب الإنساني بموضوع الحب الإلهي وتقاطعت مراميهما، ومن أهم مظاهر التشابه والتقاطع بين الحبين هو الوجد الذي تنتهي إليه تلك العاطفة المشبوبة. فالوجد في شعر العذريين هو فناء ذات المحب في ذات المحبوب إلى درجة انتفاء ضمائر التفرقة بينهما، ويكون مشابها تمام المشابهة للوجد الصوفي، بل إن وجد العذريين كثيرا ما يفوق في حرارته وصدقه وجد كثير من أدعياء التصوف وشعرهم ممن يدعون الوجد وهم في كامل غيبتهم عن الحضرة. عيدوا علي الوصال عيدوا، فإن شوقي لكم يزيد، خذوا فؤادي فتشوه وقلبوه كما تريدوا، فإن وجدتم فيه سواكم علي زيد البعاد زيدوا، أو قربوا الوصل والتداني، فالقرب للعاشقين عيدوا. نبقى مستمعين مع هذه الأبيات التي قالها أبو مدين في الحب الإلهي في تسجيل نادر لإحدى التجمعات الصوفية بدمشق بصوت سيد نقشبندي منشدا في مقام البياتي: عيدوا علي الوصال عيدوا.

شو روحي كما تريد وضوف عالي فتشوه كما تريد.

بعد أن تحدثنا عن أبي مدين شعيب أهم ناشر للتصوف السني في هذه المنطقة المغربية خلال المرحلة التي وسمت بمرحلة التصوف شبه المنظم، وقبل أن تكتسح هذه الحركة الصوفية عمق النسيج الاجتماعي القاعدي في المغارب، لابد من الحديث عن التلاميذ والشيوخ الذين تخرجوا على يد الشيخ أبي مدين والذين كانوا يفدون من مختلف أنحاء المغارب إلى بجاية بالمغرب الأوسط للجلوس إلى دروس الشيخ ثم يعودون

في موضوعة الخمر، ومن ثم يذهب بعض الدارسين إلى أن المتصوف حين يتكلمون عن المحبوب فأنهم يرمزون إليه بمعاني الغزل الإنساني، وأما حين يتكلمون عن الحب فإنما يرمزون إليه بالمعاني الخمرية، غير أن هذا التمييز الفاصل بين الموضوعات لا يكون دائما منفصلا في بناه بعضه عن بعض، فقد يتراكب ويتمازج الغزل بالخمر في مقطعة واحدة، حيث تجتمع عناصر التصوف الثلاثة الأساسية في نهاية المطاف، وهي المحب والمحبوب والمحبة في علاقة جمع واتحاد، فيكون التعبير عنها بالموضوعتين الغزل والخمر معا، من حيث أن الغزل يعبر عن علاقة الاتصال والاتحاد بين المحب والمحبوب، ومن حيث أن الخمر يعبر عن المحبة أو نشوة الاتصال والاتحاد، وذلك ما نقرأه في قول أبي مدين شعيب الذي صاغه في شكل موشحة زجلية كالتالي: ألا يا مدير الراح أفناني الغرام، ويوم نراك نرتاح يا بدر التمام، وجهك يغني عن مصباح في ليل الظلام، بفضلك يا نور عيني تكون لي رفيق، مليح الحما قد زار وأنعم بالوصال، وروحي قد تعطر يا بدر الكمال، بعد الغيب يا حضار طلع الهلال بوجه شريق مجلي كل ذيق، بفضلك يا نور عيني تكون لي رفيق، يا معشر الفقرى طبيبي حكيم، أطلعني على الحضرة كان لي نديم، سقاني مزيد خمرة من خمر قديم، سقاني رحيق أبيض كالشقيق، بفضلك يا نور عيني تكون لي رفيق. اشتهرت هذه القصيدة، قصيدة أبي مدين الخمرية، شهرة كبيرة وانتشرت بين الناس خارج الإطار الصوفي، حتى أننا نجدها ضمن أرصدة الغناء التقليدي الدنيوي المصنف ضمن تراث الموسيقى الأندلسية في كامل الشمال الإفريقي، حيث الغرناطي الجزائري والمالوف التونسي والآلة المغربية، ونجدها كذلك ضمن التراث الإنشادي المشرقي. من أداء الفنان الجزائري المرحوم محمد الطاهر الفرجاني، نبقى مستمعين مع قصيدة أبي مدين: ألا يا مدير الراح أفناني الغرام.

سوف نعود مستمعين للحديث عن التلاميذ الذين تخرجوا على يد الشيخ أبي مدين والذين كانوا يفدون من مختلف أنحاء المغارب إلى بجاية بالمغرب الأوسط للجلوس إلى دروسه المميزة في الفقه والتصوف، ثم يعودون إلى مناطقهم عاملين على نشر نمطه الصوفي وملائمة تصوراتهم مع هموم السواد الأعظم من الناس، غايتهم في ذلك تلبية احتياجاتهم والاستجابة لتطلعاتهم. وقد تفرغ كبار أصحاب أبي مدين لتولي تلك المهام، وتخلى أغلبهم عن الركون إلى التأمل وباشروا العمل ميدانيا، فاتصلوا بالناس وأصغوا إليهم، وهو ما مثل لب التصوف الوسطي الذي ركزته التجربة المدينية، والذي سار على نهجها أعلام بارزون خلال القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي والقرن الذي يليه. ومن أبرز هؤلاء نذكر الشيخ أبو يوسف الدهماني، أبو علي النفطي، عبد العزيز المهدوي، أبو سعيد الباجي، الذين عاشوا بين نهاية القرن 12 ميلادي وبداية القرن الموالي، وتولوا القيام بالعديد من المهام التوفيقية بين الحاكمين والمحكومين، متحملين أعباء التربية الصوفية في مختلف أرجاء الجناح الشرقي لمنطقة المغارب. سوف نواصل أعزائنا المستمعين في الحلقة القادمة من مقامات التجلي رحلة الكشف عن آثار المدرسة المدينية الصوفية في المنطقة المغاربية، وعن أعلامها وآثارها ونتائجها، وما عرفته من أشكال وما تميزت به من خصوصيات وما شهدته من تطورات. وقبل أن نودعكم نبقى مع هذا الاستغفار الذي صاغه أبو مدين شعيب صياغة شعرية قائلا: أستغفر الله مجري الفلك في الظلم، على عباب من التيار ملتطم، أستغفر الله منجي المستجير به، إذا ألم به ضر من الألم، أستغفر الله غفار الذنوب لمن بالانكسار أتى والذل والندم، أستغفر الله ستار العيوب على أهل العيوب ومنجيهم من النقم، أستغفر الله من سري ومن علني ومن تقلب قلبي وابتسام فمي، أستغفر الله من سمعي ومن بصري ومن ضميري ومن فكري ومن كلمي.

0: هكذا نصل مستمعين الأكارم إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى يجمعنا بحضراتكم موعد الأسبوع القادم نترككم في رعاية الله، ونتمنى لكم أوقاتا طيبة مع أجمل تحيات إيمان سليماني على الأجهزة التقنية، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي،
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: نحييكم مستمعينا الكرام من الإذاعات الوطنية التونسية، ونقدم إلى حضراتكم نشرة منتصف الليل الأخبار. وفي عناوين النشرة، وزارة الشؤون الاجتماعية تعد برنامجا للإحاطة بكبار السن من خلال التوجه نحو إدماج هذه الفئة في الدورة الاقتصادية. الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. في العالم، الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا جديدا لاستئناف المفاوضات. وتصعيد صهيوني على الجبهة اللبنانية يوقع أكثر من 20 قتيلا. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال إشرافه أمس على تكريم عدد من العمال بمناسبة عيد الشغل أن العمل جار على هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي والتوجه نحو توحيدها.
3: ثم قرار من سيادة رئيس الجمهورية بإعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي. الأشغال تقدمت بشكل جيد وممتاز، قاطوة في تحديد الخيارات الأساسية والفرضيات الممكنة. العمل الغير المنظم هو واحد من مكونات عملية الإصلاح. أرضية الضمان الاجتماعي في تونس قدمنا فيها كذلك بشكل كبير. بالنسبة لي نحن، الحق في الدخل الأدنى متوفر لأغلب المواطنين إذا كان مش في أنظمة الضمان الاجتماعي، نلقاه في منظومة الأمان الاجتماعي اللي هي منظومة المساعدات. وكذلك بالنسبة للحق في الصحة اللي يتجدي أما في منظومة التغطية الصحية عبر الصناديق الاجتماعية أو في منظومة الأمان في العلاج المجاني. التطوير هذا باش يتم على أساس وحدة المنظومة بشكل أنه نوصله في مرحلة من المراحل يكون في تونس تكريس لأرضية متينة صلبة للحماية الاجتماعية، يكون فيها الحق في الصحة، الحق في دخل أدنى في كل ظروف، منحة للأطفال.
2: وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر العمل على إعداد برنامج للإحاطة بكبار السن من خلال التوجه نحو إدماج هذه الفئة في الدورة الاقتصادية.
3: إحاطة بكبار السن، هذا عنا فيه برنامج كبير، وخاصة التفكير في مسألة الشيخوخة النشيطة، ونبعد على مسألة الإقصاء، لأن التقاعد ما إلا مرحلة إدارية، يجب أن نستفيد من هذه الخبرات ومن هذه الكفاءات. وقت اللي يقولون المجموعة الوطنية التونسية تسير نحو التهرم، نجم نعتبره عنصر إيجابي ماهوش عنصر سلبي، إذا كان عرفنا كيفاش نستفيد من هذه الطاقات من هذه الخبرات في تأطير الشباب اللي باش ياخذ من عندهم مش طريقة جديدة للنظر للمسائل. لأنه 86 كان منع العمل بالنسبة للمتقاعدين، اليوم يلزم نظر بطريقة أخرى تسمح لنا بالإدماج الكلي. الإدماج الاجتماعي الكلي يقتضي أنه كل الفئات في المجتمع التونسي تكون مندمجة اقتصاديا ماليا اجتماعيا.
2: بمشاركة أكثر من 5000 صيدلي، يتواصل اليوم المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة بقصر المؤتمرات بالعاصمة. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا أكد أن المنتدى يدرس واقع الصناعات الصيدلية في تونس وسبل تطويرها.
4: مع عديد أسواق اللي ممكن يدخلها التونسي، نفس الوقت مع الأدوية المستجدة اللي احنا لازمنا من يوم نكونوا فكرنا فيها شلون باش يدخل تونس الأسواق نتاعو، كومون نيغوسيي لي بري نتاعهم لأنه التكلفة نتاعهم عالية، كيفاش نعمل الحساب نتاعنا باش ما نمثلش عبء على الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كيفاش لازم ناخذوا التقنية نتاع صناعة الدواء هذه صنع في تونس، لأنه ركيزة الملاعة وركيزة القرار الوطني في المجال الدوائي هو الصناعة الوطنية. وهذه مناسبة أنا نفكروا الناس كل أن نوصل قرارات سيقع حالتها بالطبع لوزارة الصحة، ونحاول نضغط من أجل أن ننظم تواصل تواجد الدواء وسهولة الوصول للدواء من قبل المواطن التونسي.
2: شهد حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة في تونس ارتفاعا سنويا بقيمة 4282.1 مليون دينار، ليبلغ مع موفى السنة الماضية نحو 26.876 مليار دينار مقابل 22.594 مليار دينار مع موفى ديسمبر 24/2000، وفق ما كشف عنه تقرير البنك المركزي التونسي حول القائمات المالية للبنك لسنة 25/2000 وتقرير مراقبي الحسابات. وأشار التقرير إلى أن ناسق النمو السنوي للتداول النقدي عرف تسارعا ملحوظا بلغ 19% خلال الفترة الممتدة من نهاية ديسمبر 24/2000 إلى نهاية ديسمبر 25/2000. الخبير الاقتصادي رضا شكندالي فسر الأسباب الأساسية المؤدية لارتفاع حجم التداول النقدي.
5: القانون الجديد للشيكات وما صاحبه من تشدد وعقوبات دفع العديد من التجار والمواطنين إلى تجنب استعمال الشيكات والاعتماد أكثر على الدفع نقدا، خاصة بعد حذف السقف السابق للتداول النقدي والذي كان محددا ب5000 دينار. هذا الوضع أدى إلى خروج جزء متزايد من السيولة من البنوك وتداولها مباشرة في السوق التونسية. لكن هذا النسق التزايدي لحجم النقد المتداول وصل ارتفاعه خلال هذه السنة بعد إحداث الفصل الجديد المتعلق بالفوترة الإلكترونية في قانون المالية لسنة 2026. 3 قوانين تستدعي من البرلمان مراجعتها في أقرب الأوقات، وهي أولا القانون الجديد للشيكات، ثانيا التسقيف بالتداول نقدا، وثالثا الفوترة الإلكترونية.
2: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وتم إطلاق برنامج تحسيسي وتوعوي شامل يستهدف الفلاحين وسكان المناطق المتاخمة للغابات وأصحاب المزارع الكبرى لتعريفهم بسبل الوقاية وتجنب السلوكيات الخطيرة. ومن المنتظر أن تشهد فترة ماي جوان جويليا تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية بكامل أنحاء البلاد، وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة أمس عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح درجات الحرارة العادية لشهر ماي عادة بين 19 و 22 درجة مئوية في الشمال والوسط وبين 21 و 26 درجة مئوية في الجنوب. نتائج متقدمة في مسار الانتقال الإيكولوجي وتكريس الاقتصاد الدائري في تونس تم الإعلان عنها خلال الندوة الوطنية الملتئمة مؤخرا بسوسة حول تثمين النفايات العضوية، والتي نظمتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالتعاون مع المركز الفني للفلاحة البيولوجية وبمشاركة واسعة من البلديات والجامعات والشركاء الدوليين. وسلطت الندوة الضوء على نماذج ميدانية ناجحة في كل من صفاقس وسوسة، مكنت من تقليص كلفة الردم وتحويل الفضلات إلى أسمدة عالية الجودة. أعلنت منظمة المرأة العربية فتح باب الترشح للدورة الثالثة لجائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا 26/2000، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتستهدف الجائزة الفتيات المبتكرات من سن 8 سنوات إلى 24 سنة لتشجيعهن على الدخول في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي وتمكينهن من تطوير حلول رقمية تخدم قضايا المرأة والمجتمع. وقد تم تحديد آخر أجل لإرسال الأعمال المشاركة يوم 31 أوت 26/2000.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
2: في أخبار العالم، أكدت إيران أمس استعدادها للتفاوض مطلع الأسبوع المقبل شرط انفتاح واشنطن على المقترح الجديد الذي قدمته عبر الوسيط الباكستاني. ويتضمن المقترح الإيراني مناقشة فتح مضيق هرمز مع الحصول على ضمانات بوقف الهجمات الأمريكية ورفع الحصار، كما يتضمن مناقشة الملف النووي الإيراني لاحقاً مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية. إلا أن الرئيس الأمريكي ترامب أبدى عدم رضاه عن المقترح الإيراني الجديد، لأن إيران على حد قوله تطلب أشياء لا يستطيع الموافقة عليها. من جهة أخرى، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الكونغرس بانتهاء الحرب ضد إيران، والتي اندلعت في 28 من فبراير الماضي بعد انتهاء مهلة 60 يوما، والتي ينبغي الحصول بعدها على تفويض من الكونغرس أو تمديد ب30 يوما. وفي ظل تعثر المفاوضات وارتفاع مؤشر احتمال استئناف الحرب، تدرس كل من واشنطن وطهران خياراتهما بين التصعيد والدبلوماسية وسط حسابات اقتصادية وسياسية دوليا وإقليميا. وبينما تواصل وزارة الحرب الأمريكية تحديث تموضع قواتها في بلدان مختارة حسب ما تقتضيه الضرورة كما جاء في رسالة ترامب إلى الكونغرس، تتحرك طهران لإعادة ترتيب قدراتها الميدانية بتكثيف جهودها لاستخراج صواريخ وذخائر كانت قد أخفتها تحسب لاحتمال استئناف الحرب، وفق ما نقلته شبكة NBC نيوز عن مسؤول أمريكي. في تطور آخر، قتل أمس 14 جنديا إيرانيا خلال عمليات تفكيك ذخائر أمريكية لم تنفجر في محافظة زنجان بشمال غرب البلاد. وفي لبنان استشهد 23 شخصا في أكثر من 40 هجوما شنها جيش الاحتلال على القرى والبلدات الجنوبية في تصعيد للعدوان بالرغم من الهدنة المستمرة. وواصل جيش الاحتلال سياسته في نسف مبان وطرقات وتجريفها، وهدم دير ومدرسة للراهبات في بلدة يارون. من جانبه، رد حزب الله عبر تنفيذ 10 عمليات استهدفت تجمعات وآليات للاحتلال، فيما أقرت تل أبيب بإصابة عسكريين في العمليات. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها إلى حضراتكم مفيد عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة الشؤون الاجتماعية تعد برنامجا للإحاطة بكبار السن من خلال التوجه نحو إدماج هذه الفئة في الدورة الاقتصادية. الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. في العالم، الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا جديدا لاستئناف المفاوضات. وتصعيد صهيوني على الجبهة اللبنانية يوقع أكثر من 20 قتيلا. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
6: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
6: رياضة،
1: ثقافة،
6: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
6: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
7: عاشق ليالي الصفر مداح القمر.
8: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
9: سأقول لك.

0: موال العشاق.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في لقاء موال العشاق، رحلة إلى عوالم الزمن الجميل. تؤمن هذه الرحلة زميلتي سونيا الهدياوي نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. نرافقكم بمجموعة من المختارات الغنائية الترابية، شعار القليل من الكلام والكثير من الأنغام. باش نبدأو الرحلة بصوت وردة الجزائرية شعوري ناحيتك، كتبها عبد الوهاب محمد ولحنها سيد مكاوي.

شعوري ناحيتك. صوت وردة الجزائرية من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان سيد مكاوي. وفي ذاكرة الفن العربي تبقى بعض الأسماء حية رغم الغياب، أسماء صنعت الجمال ورافقت تفاصيل حياتنا بأعمالها لا تنسى. من بين هؤلاء نستحضر الفنان الذي لقبه الجمهور بكروان الطيب، الفنان كارم محمود.

تتواصل رحلة ممول العشاق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع أعلام الطرب العربي الأصيل. كنا نسمع في صوت كارم محمود أو كروان الطيب، هكا لقبوا الجمهور، سمعنا له من الهواء، وإحنا مواصلين مع صوت نجاة الصغيرة في تعامل فني مع الشاعر دمشقي نزار قباني مع أغنية متى ستعرف.

تتواصل رحلة الحب والحنين ونفتح معكم نافذة على الترب العربي الأصيل في عالم يربط بين الكلمة الأصيلة والألحان العذبة، ويلتقي الحب بالموسيقى وتروى الحكايات بأجمل الألحان. هذا هو شعارنا في لقاء موال العشاق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نرافقكم في رحلة من المختارات الغنائية، نمشيو مع صوت من أحلى الأصوات الرومانسية اللي يتناغم في هذا المشوار الليلي المباشر، الفنان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في أحلى ما غنى.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. العمل جار على هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي والتوجه نحو توحيدها، ذاك ما أكد وزير الشؤون الاجتماعي عصام الأحمر خلال إشراف أمس على تكريم عدد من العمال بمناسبة عيد الشغل. كما أعلن الوزير العمل على إعداد برنامج للإحاطة بكبار السن من خلال التوجه نحو إدماج هذه الفئة في الدورة الاقتصادية.